0: لكن يا بياعة المحامي ضروري، لأن القانون فيه عكفات، فيه برمات، فيه قوض للاجتهادات. وحدك بتضيعي، بتعلقي بفخ القانون. يا بياعة والقانون مدينة حديد ما فيها حدا غير الليل والياباس والبرودي. لازمك دليل، المحامي دليل، وطواط القانون الواقف بالروب الأسود والمشلح الطويل.
1: ما حدا توكلي، رح دافع لحالي وضوي علي قنديل العدالة.
0: وشو بتطلبي يا بياعة؟

الجمعة العاشر من تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس، وين ما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجتين 101.5 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي أف أم لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع tripolifm.org. من صبحكم بالنور والسرور، ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي المعتاد ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم الجمعة. مشوار تحلو انطلاقته دوما بفكر الله وحمده وشكره على فائض النعم ما ظهر منها وما بطن. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه. وتزداد انطلاقة حلقة الجمعة نقاء وجمالا بالصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرين أجمعين، واجمعنا معهم في عليين بصحبة الأنبياء والشهداء والصديقين والصالحين، وحسن أولئك رفيقا.

نترافق معا في مشوار جديد لليوم، مشوار مليء بالأخبار المنوعة والفقرات الملونة والتغطية المستمرة لأبرز الأحداث والتطورات التي مضت خلال الساعات الماضية. نظرة على كل العناوين الحساسة التي أثارت الكثير من الأسئلة والجدل أمام الرأي العام والإعلام بتغطية على طريقتنا. صباح بطيبة، بتمنها لحضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زرين، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

طقس اليوم الجمعة وطقس الويك اند كيف رح بيكون؟ بالحالة العامة طقس صيفي عم بيسيطر على لبنان ومناطق الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط مع درجات حرارة ضمن معدلات الموسمية لغاية بكرة السبت، لما بتتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة بحيث تتخطى معدلات الموسمية خاصة على الجبال وبالداخل، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر. مصلحة الأرصاد الجوية بإدارة الطيران المدني توقعت يكون طقس الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل وارتفاعها بالداخل وعلى الجبال، كما ترتفع نسبة الرطوبة بالفترة المسائية ويتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 24 وصولا ل 32 درجة نهارا فوق الجبال، درجة الحرارة من 15 ولغاية 26 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة تسجل من 19 ولغاية 33 درجة نهارا. الرياح السطحية جنوبية غربية سرعتها بين 10 إلى 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل بين 60 إلى 80%. هيدا بالنسبة لطقس اليوم، أما الويك أند فسنشهد الموجة الحارة الجدية الأولى. طقس السبت بده يكون قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة يلي بتتخطى معدلات الموسمية مع ارتفاع بنسبة الرطوبة. أما طقس يوم الأحد فرح بيكون قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات، ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة مع أيضا ازدياد نسبة الرطوبة ورياح ناشطة خاصة جنوب البلاد.

إذن ملخص طقس اليوم وطقس الويكاند، تبدأ في الغد موجة حارة مع ارتفاع بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة. هيدي الموجة رح نختم معها الأسبوع، وأيضا نستقبل وياها الأسبوع القادم، والله أعلم.

أبرز عناوين الصحف الصادرة ليوم الجمعة 10 تموز نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. وفد عسكري أمريكي إلى بيروت لمتابعة الاتفاق الإطاري، والرئيس السلامي لتركيا اليوم وعون للقاء أردوغان في 30 تموز. تراخيص للنقل الجوي في مطار الأليعات وتعيينات جديدة، ما هي أبرز مقررات مجلس الوزراء اللبناني؟ مسؤول أمريكي للنهار: دخلنا مرحلة تنفيذ اتفاق الإطار وأول انسحاب إسرائيلي خلال أيام. لا يموت أحد قبل موعده، الرئيس جوزيف عون: أمريكا وحدها قادرة على الضغط على إسرائيل. وزارة الصحة توسع خريطة الخدمات الطبية في لبنان، أول قسم حكومي لقسطرة القلب في عكار. الداخلية السورية تعلن القبض على والي لبنان وفلسطين في تنظيم داعش. خامن إيواء رفرة في ظل هجمات متبادلة بين إيران والولايات المتحدة. الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير مسارين تحت الأرض في مجدل زون جنوبي لبنان. اللجان النيابية أقرت اقتراحي قانوني إلغاء عقوبة الإعدام وقانون الإعلام. النائب سامي الجميل يسأل: كيف تجدد تأشيرة شخص اعتبرته الدولة غير مرغوب به؟ وفد إيراني يلتقي بري تأكيدا على التزام طهران بالوقوف إلى جانب لبنان. وزير الخارجية يوسف رجي من قبرص: اتفاق الإطار أثبت أن القرار اللبناني لا يصادر. وزارة الداخلية تعمم تنظيم بدل التعليم السوق وتحديد آلية استيفائها. نائب رئيس الحكومة أمام وفد دبلوماسي إيراني: لبنان متمسك ببسط سيادة الدولة الكاملة على أراضيه. فعلا غاب فلسطينيو لبنان عن المواجهات مع إسرائيل؟ هل اقترحت عمان فرض رسوم خدمات لمواجهة التلوث في مضيق هرمز؟ من طهران إلى طرابلس ليبيا، باكستان أصبحت وسيط الأزمات الجديد. انفجارات دمشق، رسالة إلى الشرع أم إلى فرنسا؟ دول الخليج تحمل طهران المسؤولية والتصعيد يتواصل في مضيق هرمز. نتنياهو يؤكد البقاء في جنوب لبنان ويشدد: إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. الاتحاد الأوروبي يدرس حظر التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية. هدية غير مألوفة من أردوغان لقادة الناتو، ماذا فعلوا بها؟ ارتفاع حصيلة زلزالي فنزويلا إلى حوالي 4000 قتيلا.
الشيع خامنئي، هل يؤكد أن سيطرة الخميني على إيران لا زالت مستمرة؟ قمة الناتو في أنقرة، حلف واحد لنظامين. فتعارض إسرائيل بيع الولايات المتحدة مقاتلات F-35 إلى تركيا.

وفي النهار كتب علي حميدي لبنان ومحطات الاتجاه الأخير الحاسم. إلى عناوين جريدة الأخبار. في منشط الأخبار لليوم: واشنطن وطهران نحو حرب منخفضة الوتيرة. إقفال مركز للنازحين في شرق صيدا، البدائل أحلاها مر. عون يرى حزب الله ضعيفا جدا ويواصل رحلة الإذعان بدعم سعودي. اجتماع روما، لجان سياسية وأمنية واقتصادية. مازن الخطيب مديرا عاما بالأصالة، هل تشرع الحكومة الفساد في التعليم العالي؟ الدورة الخاصة للامتحانات الرسمية تواجه تحدي المقاطعة. شارل الحاج يفكك وزارة الاتصالات، الأمر لي وحدي، ويستكمل مشروع التوظيف في الخلوي. من المسؤول عن فراغ لجنة الشراء العام؟ وزير الأشغال يتذاكى 100 مليون دولار بالتراضي. الحكومة توافق على شراء بيوت جاهزة لإيواء المتضررين من العدوان الإسرائيلي. مسؤول أمريكي لوكالة رويترز: أول منطقة تجريبية في جنوب لبنان ستحدد خلال أيام. اللجان النيابية تقر اقتراحي قانوني إلغاء عقوبة الإعدام والإعلام. كتلة الوفاء للمقاومة، اتفاق الإطار، اتفاق ذل وعار، ولا إمكانية لتطبيقه. السفير الأمريكي ميشيل عيسى: اجتماع روما استكمال لاتفاق واشنطن، ووفد عسكري أمريكي سيصل إلى بيروت قريبا. وزير الخارجية يوسف رجي: المفاوضات مسؤولية الدولة وحدها. رفع أقدم العقوبات عن سوريا، أمريكا تواصل تطويع الشرع. مباحثات مصرية خليجية حول إيران، أبو ظبي والرياض أكثر ليونة. أربعة ملايين مشيع في كربلاء وداع خامنئي، لا عزل للعراق عن إيران. حفلة الهلع من تركيا، إسرائيل تخترع تهديدا وجوديا جديدا. النفط يتراجع مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران. نتنياهو: الحرب لم تنتهي بعد ومستعدون لجولة قتال ثالثة في إيران. يأمر بقطع العلاقات التجارية مع إسبانيا، حالة ميؤوس منها. زيارة ماكرون إلى دمشق، هل غسلت السياسة دماء المرحلة الانتقالية؟ قصر فيرساي التاريخي، ذاكرة المكان أدت إلى هشاشة التفاهمات.

هو في الأخبار كتبت لينا فخر الدين: اعتراضات على صيغة إلغاء عقوبة الإعدام تطيح بالعفو العام مجددا. إلى عناوين نداء الوطن. أبواب روما تفتح مسارات اللجان التنفيذية، والسفير عيسى يحمل ضمانات أمريكية بانسحابات إسرائيلية جزئية. المرحلة الجديدة صعود نجم جوزيف عون وأفول صمام الأمان وبيضة الإبان. بعد اجتماع روما انطلاق أول منطقة تجريبية خلال أيام وبدء تنفيذ اتفاق الإطار. الوزير الرجيم من قبرص ماضون لتحرير لبنان من كل احتلال وسلاح خارج الشرعية. السفارة السورية في بيروت: طلابنا مؤهلون للتقدم لامتحانات الدورة الخاصة للثانوية اللبنانية. اليونيفل: الوضع في جنوب لبنان لا يزال هشاً رغم تراجع مستوى العنف. بعد نحو 3 عقود من النضال، إنجاز تشريعي تاريخي على طريق إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. وزارة الصحة تفتتح أول وحدة حكومية لقسطرة القلب في عكار. الرئيس عون: آن الأوان لإنهاء حالة العداء مع إسرائيل بعد تحقيق المطالب اللبنانية. سامي الجميل يسأل: كيف جددت تأشيرة شخص اعتبرته الدولة غير مرغوب به؟ مسؤول أمريكي لرويترز: اتفاق لبنان وإسرائيل ألغى عمليا بند لبنان في التفاهم مع إيران. رسامي تابع من دمشق تعزيز حركة الترانزيت وتسهيل حركة المسافرين. تصعيد ليلي في الخيام، سلسلة تفجيرات إسرائيلية تهز المنطقة. أمريكا تتحسب لأسابيع من النار مع إيران، واشنطن وطهران: المتحرك هو الثابت الوحيد. دمشق تصطاد خلايا لداعش، السلطات تعلن احتجاز منفذي التفجيرات وتتعهد بكشف هوياتهم. نتنياهو لترامب: تصريحات أردوغان ضد إسرائيل خطيرة ويجب الإبقاء على مناطق أمنية. أمريكا استهدفت أكثر من 170 هدفا في إيران خلال غارات اليومين الماضيين. قطر تواجه التصعيد برسالة لإيران: الدبلوماسية خيار المرحلة. الرئيس الأمريكي يمهد لرفع سوريا من قائمة الإرهاب. قاليباف: مضيق هرمز لن يفتح إلا بموجب ترتيبات إيرانية. التوريث يفجر صراع السلطة داخل النظام الإيراني. وفي نداء الوطن كتب ميشيل طو: بين العجز والفساد، أي مستقبل للخصخصة في لبنان؟ أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط: واشنطن تضرب عمق إيران بعد الساحل، غارات تطال جسرا استراتيجيا، وشعارات الثأر هيمنت على مراسم دفن خامنئي،
وتنديد خليجي باعتداءات طهران، مباحثة سعودية كندية واستحداث مجلس تنسيق بن سلمان وكارني ناقش المستجدات في جدة، اتساع اعتقالات جماعة النفط في العراق، رئيس الحكومة قال إن الخطوط الحمراء لن توقف حملته، رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون للشرق الأوسط، الجيش متماسك وإسقاط الحكومة بالشارع ممنوع، والرهان على محادثاتي مع ترامب. بمؤازرة مساعي للتقارب مع سوريا، حماس تعزز نشاطها في تركيا. متحديا قرار المحكمة العليا، ترامب يتمسك بإلغاء الجنسية بالولادة. سانت كوم، استهدفنا 170 موقعا في إيران لتقويض قدراتها الهجومية. الداخلية السورية تعلن القبض على والي لبنان وفلسطين في داعش. التحقيقات الأولية تكشف تورط التنظيم في تفجيرات دمشق. معركة الانتخابات الإسرائيلية تزداد سخونة وخشونة. ماذا يعني إلغاء التصنيف الأمريكي لسوريا كدولة راعية للإرهاب بالنسبة لاقتصادها؟ مساع عراقية لترميم العلاقة مع الخليج، والزيدي يطرح شراكة جديدة. تركيا تطالب حلفاء الناتو برفع جميع العقوبات المفروضة عليها. تواصل الإدانات الخليجية والعربية للعدوان الإيراني على الكويت والبحرين وقطر والأردن. جثمان علي خامنئي ورفرة وخليفته يغيب عن مراسم الدفن. نتنياهو، التفوق الجوي الإسرائيلي حجر الزاوية للأمن القومي. وثائق سرية، الجيش السوداني اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من المدن لقبول مقترح سلام أمريكي. تحويلات المصريين المغتربين وتيرة متصاعدة تدعم تدفقات العملة الصعبة. السعودية وكندا شراكة تتجاوز التجارة إلى الاستثمار الاستراتيجي. القافلة تناقش تحديات النشر العربي وتعيد الزهاوي إلى الواجهة. مهرجان البندقية يمنح كلوني الأسد الذهبي احتفاء بمسيرته الحافلة. ابتكار روبوت جديد يحاكي النوارس في السباحة والطيران. قفاز بونو لا يكفي، ثنائية مبابي وديمبلي تنهي الحلم المغربي على يد فرنسا في كأس العالم. وفي الشرق الأوسط، كاتب رضوان السيد، هل استقبال الجديد ممكن في منطقة الشرق الأوسط؟ وكتب رامي الرئيس، من إسلام أباد إلى واشنطن، لبنان بين فكي كماشة. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الجمعة، استعرضناها معكم.

يا أبرز الأسرار الواردة بالصحافي اللبنانية الصادرة اليوم بدنا نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار.

يقول مرشحون من حزبيين ومستقلين للانتخابات النيابية بأنهم ينتظرون اليوم الذي يقصر فيه البرلمان الولاية الحالية الممددة لسنتين من دون وجه حق. يا خطاي يا حرام، مفكرين انه البرلمان رح بيقصر الولاية؟ ادعوا لربكم انه ما يجدد لسه بعد سنتين تانين. يا خطاي شو متفائلين يا حرام. حصل شجار على هامش جلسة نيابية بين نائب تغييري ومستشار وزير، وفيما تردد النفاني رفع صوته في وجه النواب المشاركين الذين اعترضوا على أسلوب مخاطبته لهم، تم تبادل التهم وصدرت توضيحات عدة لم تبلغ هدفها في توضيح ما حصل فعلا. هاي القصة صارت من يومين بين النائب وضاح الصادق ومستشار وزير الاتصالات. صار هناك تلاسن بجلسة من الجلسات للجان النيابية المشتركة، وقالوا انه مستشار الوزير كان معنطز وجيب حاله وعم بيعيط على بعض النواب ويقول لهم وطوا صوتكم سمعكم ما في داعي تعيطوا، فهو عيط عليهم. بس على علمي رجعوا حل حلوة للقصة، ما في داعي كان يرجع ينكتب عنا بعد 3 أيام.

يلاحظ باحثون في دراساتهم وكتاباتهم أن اللبنانيين غير مبالين كثيراً بلغة الأرقام مقابل اهتمامهم بالاطلاع على الأحداث التاريخية التي تحاكي الواقع الحاضر. والله مش مبالين بشي، لا أرقام ولا محاكاة تاريخية ولا بنتعلم من الدروس السابقة. نحن مبالين بالفتنة الطائفية، بفتنة مونديال، بمحاولة فضح بعضنا البعض، هذا نبالي به. أما الأمور يلي بتخصنا وسلمتنا وازدهار بلدنا فوالله آخر همنا. يعني مش بس قصة أرقام. إلى أسرار جريدة الجمهورية. همس زائر لإحدى العواصم المؤثرة بأن المجتمع الدولي يعتبر أن الأشهر المقبلة ستكون اختباراً لمدى قدرة الدولة اللبنانية على تحويل الزخم السياسي إلى إجراءات تنفيذية ملموسة. حلوة صيغة الخبر، قال لك همس زائر لإحدى العواصم المؤثرة. يا أخي اللغة العربية واسعة. عارفين أنه مرحلة اختبار وممكن هذا آخر امتحان كمان للدولة، تنشوف إذا قادرة تنفذ القرارات اللي بتاخدها ولا بدنا فقط نتكلم كثيرا ونفعل قليلا.

أشارت المعلومات إلى أن رئيس الجمهورية يتابع بدقة المواقف والتحليلات التي تواكب صيغة الإطار، وهو يأخذ بعين الاعتبار هذه الآراء ويعمد في بعض الأحيان إلى التواصل مع بعض النواب والفعاليات بعيدا من الإعلام في إطار توسيع دائرة التواصل الوطني. لما لهذه الخطوة من مفاعيل على مستوى التفاهم؟ خطوة جيدة، يعني الناس اللي عندها الاستفسارات عم تطلع، كتير الناس عم تطلع على القصر الجمهوري تسأل، اللي عنده بعض أسئلة مش فاهم شيء، مصدق بعض الإشاعات والأكاذيب التي تبث بإعلام الممانعة عن اتفاق الإطار، فجيد أنه والله في حدا هيك بيله طويل بيقدر يفسر له، المهم يفهموا من إيه. تزداد أكثر فأكثر الشكوى من تأكل القدرة المعيشية للبنانيين وتبخر $100 بغمضة عين. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن المواد الاستهلاكية الغذائية تشكل 10 إلى 20% من كامل الفاتورة الشهرية، فيما الخراب يأتي من كلفة الطاقة من بنزين ومازوت. ها والله للأمانة، يعني ها تنتين انه $100 بتصرفها بتروح دغري بسويني، ما عاد لها قيمة، القدرة الشرائية تراجعت، وبنفس الوقت الخراب بالنسبة للعائلة اللبنانية هي المصروف على الكهرباء والطاقة يلي اخد تقريبا 80% من معاش اللبناني، سواء انا موظف عام او موظف خاص. الى خفايا واسرار موقع Lebanon Files. علم أن رجل دين مسيحي معروف يسعى إلى تعيين ابنه في أحد مجالس الإدارة بالرغم من عدم توافر الشروط الوظيفية والاختصاص، وقد لجأ إلى مرجعية رئاسية غير مسيحية طالبا الدعم، مشيرا إلى أن ابنه خريج الجامعة الإسلامية لتثبيت الولاء. ما تستغربوا مش مثل ما في رجل دين مسيحي راح عند رئيس الحكومة دغري مباشرة لحتى يتوسط لتعيين ابنه،

تؤكد مصادر خليجية أن مجلس التعاون الخليجي يعول على قرار الحكومة بشأن تنفيذ قرار حصرية السلاح، وهي الفرصة الأخيرة التي سيعطيها للبنان، لأنه في حال فشل السلطة في مهمتها فإن قرار المقاطعة سيكون هذه المرة لا رجعة فيه. ما سمعت منه أي تهديد من هالنوع، بالعكس عم يحاول الدول العربية قد ما بيقدروا يستوعبوا الأمر، يعني من باب استيعاب موضوع السلاح لحتى ما يؤدي إلى فتنة، لأنه في زعران محضرين حاله للفتنة في حال تحركت الدولة. علم لبنان فايلز أن حملة إعلانية رسمية ستنطلق هذا الأسبوع لتنبيه اللبنانيين على أهمية التمييز بين مشتقات الحليب والمحضرات الغذائية التي هي شبيهات المشتقات من لبن ولبنة وأجبان. بكير ولو بكير، بعد ما انتشرت المشتقات اللي طبعا ما فيها أي شيء من أنواع مشتقات الحليب واللي هي عبارة عن مواد سامة مصنعة وتباع بأسعار أرخص، هلا جاي تماشي الحال عملوا هالحملة بركي الناس بتفيق بتعرف حالها شو عم تاكل. إلى أسرار نداء الوطن. تتحدث معلومات متداولة في أوساط سياسية ودبلوماسية عن أن اسم وليد جنبلاط بات حاضرا في نقاشات داخل بعض الدوائر الأمريكية التي تراجع مواقف شخصيات وقوى لبنانية في ضوء التحولات الإقليمية والملفات السيادية. أنه يعني بركي بينفرض عليه عقوبات، كلام بكلام هيدا. لا بعدين عرفنا شو المشكلة، أنه هو مصعد كل هالتصعيد، قال لك لأن الحكومة رفضت عين الاسم اللي بده إياه بقطاع الطاقة بهيئة التنظيم الطاقة، فكل بعد بالكم أنا دايما اوعى تفكروا حدا من الزعماء أو رؤساء الأحزاب بيصعد كرمال المصلحة الوطنية، بيكون طالب له شي طلب مش ملبيه له إياه فبيقعد بيهجم على الدولة.

طالما أن زيارة لرئيس الجمهورية جوزيف عون إلى تركيا متوقعة مع نهاية الشهر الحالي، مبدئيا ستلي الزيارة التي سيقوم بها رئيس الحكومة، علما أن هناك عتبا تركيا على لبنان ما رده إلى اهتمامه بتطوير العلاقة مع قبرص، خصوصا في مجال الحدود البحرية على حساب علاقته بتركيا. في دخول تركي كبير بهالفترة على القضية اللبنانية سنتحدث عنه بالتفصيل بالمقال اللي اخترناه لليوم. هناك مبادرة من أجل السلاح، وهناك زيارات اليوم مفترض الرئيس سلام بيكون بأنقرة، وبنهاية الشهر الرئيس عون أيضا هناك زيارة مرتقبة إلى تركيا. حنانيك مولاي السلطان. علم أن أحد الوزراء أسر لمرجع كبير أن كلاما قاسيا جدا سمعه من الحزب ضد مرجعية رئاسية كبرى على خلفية بحكيك يا جارة لا تسمع يا كمي، وذلك في إشارة إلى أن الحزب يخون الرئاسة ويعتبر أن إسقاطها في المرحلة اللاحقة هو فعل شرف وبطولة وواجب. فعل شرف دايما بيعطوا شهادات بالشرف، واني بده مين يعطيه الشهادة. جميل أحوال حال، شوفوا إذا بتقدروا، إذا بتقدروا تعملوا أي حركة شوفوا، الدعوة جاهزة، جربوا جربوا، أنتوا جربوا شوفوا. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تداول أوساط استراتيجية غربية تقديرات تعتبر أن مستقبل النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط بات مرتبطا إلى حد كبير بمصير مضيق هرمز، لافتة إلى أن أي تراجع في السيطرة عليه قد يفتح المجال أمام إيران لتعزيز حضورها الإقليمي عبر حلفائها ويعيد رسم خارطة التحالفات في

الخليج لمصلحة قوى دولية منافسة وفي مقدمتها الصين. تمام، صدقنا هيدي المعلومة، يعني المعركة اقتصادية. ما كنتوا انتوا تقولوا لنا المعركة دينية ومعركة على الإسلام وجايين الكفار والصليبيين ياكلونا وما بعرف ايه، معناتها اقتنعتوا انه المعركة اقتصادية على المضائق والبحار وعلى البترول والنفط والغاز وكل هالأمور. منيح بلشتوا تقتنعوا، جيد يعني، بس مشان تشيلوا لنا بقى اي فكرة انه جايين ياكلونا. هذه كانت أبرز الأسرار الواردة بالصحافة اللبنانية الصادرة اليوم، استعرضناها سوا ضمن هالمحطة من تريبولي لايف.

0: بونجور.
1: راجعين بعد البريك، خليكن. السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور، وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو، فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي. بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

عن جديد يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الأبليكيشن عبر تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد الجية الحشاشين الشتامين النقية وحطولنا معهم كمان البرتقاليين. الكائن البرتقالي بده لازم ينضاف فيه. نرجع نذكر انه هذا موجود بالليستة بس انه هلأ بهالفترة رجع طلع اسهمه شوي بحكم الجدبني الجديد اللي طالعين فيها. هلأ كله عم يحكي لك عن خارطة الطريق التي ترسم للمنطقة والشرق الأوسط الجديد. خارطة الطريق نسير عليها في منطقتنا في بلادنا في الخليج في إيران كلها خارطة الطريق. فخارطة الطريق البرنامج اليوم شو وضع بالاسم الثاني؟ خارطة الطريق ستمر من مجلس النواب حتما لأنه امبارح يعني من المرات النادرة ومن بعد صبر سنوات طويلة كان عم يتم إقرار قانونين منتظرين سنتحدث عنهم بالتفصيل سواء قانون إلغاء الإعدام يلي أخذ بحث كتير وسا أكثر منه قانون الإعلام يلي أخذ بس 16 سنة من البحث يعني ما في شيء من اللي بتكون. فحتما سنمر على هذان القانونان لحتى نتعرف على تفاصيل ولماذا تمت المماطلة بإقرار. وكمان جيد أنه يعني نحكي بالمواضيع التشريعية ونتذكر أنه عندنا مجلس نواب مفترض يجتمع ويشتغل ويعمل تشريعات وتشريعات إصلاحية خاصة تغيير بالقوانين البالية الموجودة عندنا. الحمد لله فيه وتذكر أنه مفترض يعني يكونوا يقوموا عموموا بشغلهم بدل ما مقضينا استعراضات وسفرات وحرس وسباحة. طبعا سنمر كما ذكرنا على الدخول التركي الكبير على الساحة المحلية بالخطة الموضوعة من أجل حصر السلاح دون الوصول إلى لحظات عنفية رح نحكي عنها من خلال المقال اللي اختناه اليوم لزميلنا إبراهيم ريحان الذي نفق بمعلوماته التي أتى بها من قمة الناتو الأخيرة من أنقرة. الفقرة الأخيرة اليوم عندنا كتير شغلات مهضومة محضرينها يعني إن شاء الله يقدر الوقت ساعة كلها عن نهفات السوشيال ميديا بلبنان وتحديدا المواضيع الترند. وكمان عندنا متابعة لموضوع فضل شاكر ما تنسوا. شوف عزيزي المستمع لدودة المستمع ألا نحن بهالفترة فيتين على مرحلة تحضير زيارة رئيس الجمهورية إلى البيت الأبيض التناتش الموجود بموضوع اتفاق الإطار بين المؤيد والمعارض المحاولة يعني التنصل من الاتفاقات الدولية حدا بده يانا نمشي بطريق اتفاق طهران مع واشنطن واللي هو أساسا يترنح واللي إسا كلها كم يوم بينتهي المونديال وبنرجع للحرب الواسعة وحدا طبعا بده يانا نروح على المسار الاستقلالي بأقل التفاوض. إنما تحضير للزيارة ومبارح زيارة السفير الأمريكي للرؤساء الثلاثة وقال لهم أنه الجمعة الجاي يعني مفترض إسرائيل تنسحب من 3-4 بلدات اللي تم الاتفاق عليهم كخطوة أولى أو كمناطق نموذجية. كل هالأمور هاي رح تبقى مدار سجيل يعني بنودعكم اليوم إن شاء الله نرجع يوم التنين رح نرجع عليه نفس المواضيع بعد عم تشتغل يعني بعده نفس السجال بعدنا ناطرين التنين لحتى تبلش التنفيذ الزيارة ب 21 الشهر اللقاء التفاوض الجديد جولة التفاوض بمنتصف الشهر بالأسبوع الجاي يعني بروما. فكل هذه أمور عبارة عن جعدني حاليا معلومات متضاربة لجان سيتم تشكيلها تنسيق عسكري تنسيق أمني كل معلومات ما في شيء منها أكيد ولأنه ما في شيء منه أكيد أفيش داعي نعمل عنها فقرة تخلي الناس يعتنفود المواضيع التشريعية بالمواضيع السجلية الأخرى. إنما هيدي هي العناوين الرئيسية
طبول الحرب تقرع. نعم تقرع، شايفين كيف عم تقرع وكيف حميين الأجواء بانتظار نهاية المونديال. عنا الساحة المحلية مشغولة برئاسة وزيارتها إلى واشنطن، وكمان عنا زيارة الرئيس الحكومة اليوم إلى تركيا واللي هي ضمن إطار المبادرة، وعنا موضوع التناتش على الساحة المحلية، هذا الموجود عنا. باقي ما تبقى سجلات يومية على طريقة متعودة دايما. يعني من هلا لبداية الأسبوع القادم، إن لم يكن هناك أي حدث أمني لا سمح الله، سواء توسيع بالعدوان الإسرائيلي، حادثة اغتيال من هون، مشاكل من هون، الساحة رح بتدل مبنية على هذه العناوين الثلاثة الأربعة: بيانات، خطابات، إطلالات إعلامية، اتهامات متبادلة، بايده انقسم، انقسم على كل شيء، على كل شيء من قسمين. شعوب وقبائل متناحرة لا تريد مستقبلها. بتطلع هيك بتشوف كيف هالدول عم تقبر بعضها، كيف بدها تفاوض. شوف المعارك اللي عم تصير، إيران عم تفاوض على مصلحتها، أمريكا عم تفاوض على مصالحها الاقتصادية، سوريا عم تفاوض على مصالحها، مصر، الخليج، كله عم يفاوض على مصالح. نحن شو مصلحتنا؟ والله ماشي. نحن مين بده مصلحتنا؟ طبعا دولي بده مصلحتنا، بس انه مين متفقين نحن على هذه المصلحة؟ لا، كل واحد شايف مصلحتنا بزاوية معينة. كل هالدول عم تهرب من الحروب، نحن مصلحتنا نفوت بحروب، مصلحتنا نفوت بحماقات اسناد، مصلحتنا نوسع الجبهات، نزيب الاحتلال اللي عنا. شو مصلحتنا؟ ما مفكر بمصلحتنا. كل الدول بتفاوض وبتقاتل وبتحارب كرمال مصالحها، إلا نحن الحمد لله في ناس مجينين زعران بدهم بلدنا تدل ساحة مستباحة لمصالح الآخرين.

سنكتفي بهذا القدر من الرؤية السياسية للمواضيع اليومية، لأنه مثل ما قلنا هي حالات جدلية ستبقى مستمرة كما هي دون الالتفات إلى مصالح الناس الأساسية.

إذن بإنجاز تشريعي كانت جلسة اللجان المشتركة بالأمس عم بتقر مشروعي قانونين مثيرين للجدل لفترات طويلة، سواء قانون الإعلام بتشعبات واعتراضات عليه المختلفة لأنه كله عم يحاول يشد الحبل لصوبه، فلا رح نخبركم بالتفاصيل، أو سواء قانون منع الإعدام بلبنان واللي هو أساسا لم ينفذ، آخر إعدام بعتقد تم فيه بعام 2004، إنما هالمرة ألغاء الإعدام رسميا. لماذا؟ كمان رح نشرح لكم أكيد، بس لحتى تعرفوا المسار القانوني، يعني هيدي القوانين قالوا عم يبحثوا فيها باللجنة المشتركة، مش هيدا البرلمان ولا اللي قبله، إسا اللي قبله كمان من ثلاث مجلس نواب، وهذه القوانين قتلت بحثا، يعني مش بس فصفصوها وأكلوها ورجعوا رمموها وعملوا مية قصة فيها، لأنه كان في كتير من التجاذبات السياسية. وطبعا أنتوا عارفين أنه لولا الضغط اللي عم يصير من العصا الدولية كانت هالقوانين رح بتدلها هيك حبر على ورق بدون ما تقر بمجلس النواب، لأنه بيحبوا الفوضى وما بيحبوا التنظيم عنا بالبلد، إنما العصا الدولية اللي جاي بنتيجة. امبارح تم قراره بجلسة اللجان المشتركة، هلأ مفترض في جلسة لمكتب مجلس النواب بعينه جلسة تشريعية، يعني بيكون إن كل النواب حاضرين ليصوتوا على هذه القوانين، ومفترض هالجلسة التشريعية تكون قبل نهاية شهر تموز كما وعد دولة الاستيز. نبدأ أول شيء مع قانون إلغاء الإعدام، لأنه الأقل تفصيلا، يعني أقل شيء بده تفصيل إلغاء الإعدام اللي هو خطوة أساسية بتحديث المنظومة العقابية واللي عم يطالب بها لبنان منذ عقود. وزير العدل عادل نصار أعلن موافقة اللجان النيابية المشتركة على مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبة الإعدام نهائيا من قانون العقوبات اللبناني والاستعادة عنه بعقوبة السجن المؤبد المشدد. أنا بيهمني بس أشرح لحضراتكم أيها السادة والسيدات أنه نحن عم نتعرف على الأمور هاي، أنا بعرفها، يعني أنا بتعرف عليها معكم، لماذا الاهتمام بهذه القوانين، خلينا نطلع، هي كمان معلومات عامة بتتكون عنا، ليش السجالات بتصير عليها، كيف كل واحد بده يشد الحافلة صوبه، بده يدور على مصلحته كفئات معترضة أو موافقة على القوانين، هل هناك فعلا قانون تستطيع أنه تقره بالإجماع، ولا أكيد بيكون في له معارضين، ومع الأيام تتحسن الأمور إذا كان هناك من ملاحظات بترجع بتزيدها بالنهاية، ومش كتاب مقدس القانون، فبالتالي هي مجرد معرفة عامة، إطلالة عامة على هالعناوين يلي كمان أساسية ومهمة بالنسبة للمواطن اللبناني وليس فقط الأمور المعيشية أو العسكرية. مثل ما قلنا المحاكم اللبنانية من سنوات طويلة ما بتطبق أساسا حكومة عقوبة الإعدام، لأنه آخر عقوبة إعدام تم تنفيذها بعهد سيء الذكر بعتقد إيميل لحود بال2004 لما كانت بحق ثلاث مجرمين مدنيين بجرائم قتل كبرى، امتنع رؤساء الجمهورية من بعدها عن توقيع المراسيم الخاصة بتنفيذها لتتحول العقوبة عمليا إلى سجن مؤبد طويل من دون غطاء تشريعي حاسم وواضح، حتى يجه المقترح الأخير ليكون نقطة الفصل بين النص القانوني والتطبيق. استند الدافع وراء مشروع إلغاء عقوبة الإعدام لموجبات أساسية وما كان مجرد رغبة بتحديث القوانين، لأنه طالما جادلت المنظمات الحقوقية والهيئات القانونية اللبنانية بأن الوظيفة الأساسية للعقوبة هي الإصلاح والردع ومش الانتقام، فبالتالي كان الاستبدال بالسجن المؤبد المشدد. لأعطيكم مثل، يعني مثلا هيدي كيف بتساعدنا، هيدي بتساعدنا بموضوع الاتفاقيات القضائية اللي بتصير بين الدول لحتى نسترجع المتهمين أو هن يسترجعوا المدانين أو ومن أبرز الأمثلة آخر مثل صار اللي هو لما رفضت السلطات البلغارية تسليم مالك باخرة النيترات الروسي إيغور المطلوب بموجب مذكرة انتربول بفريعة وجود عقوبة الإعدام بنص القانون اللبناني، على الرغم من مضي أكثر من 20 سنة على تنفيذ آخر حكم إعدام، فأخذوا هيدي زريعة وما سلموه للدولة اللبنانية، رغم أنه القاضي طارق بيطار طرق مشوار لهوميك لعندهم لحتى يجيبوا ويحقق معه، إلا أنه رفضوا الأمر وقالوا لك ما ببعتوا لأنه أنت عمكن عقوبة إعدام بركي عدمتوا مثلا. هاي واحدة من الأزمات اللي بتنحل،
بس مشان نحن نفهم لماذا أنه هذه الخطوة خطوة مهمة. هذه بتفتح لنا المجال لحتى نعمل علاقات دولية سليمة قانونية، وبتشيل كل الذراع اللي كانت عم تنحط علينا من الجمعيات والمجتمعات الدولية أنه يابا أنتم عندكم عقوبة الإعدام هي ألغيناها. هل هالشي بيرضي الجميع؟ أكيد لا. في ناس بتطالب أنه نشدد العقوبات. هالجرائم المتفلتة اللي عم تصير كل يوم بسبب السلاح وبسبب الزعرنات والبلطجة، وكل يوم عنا عشرات الجرائم والسط والمسلح، في ناس بتطالب بتشديد العقوبات. يا ما راح ضحايا هيك بيكونوا مرين مرق الطريق، ويا ما ناس تم الاعتداء عليهم كرمال سرقة أو كرمال أي سبب. فبالتالي رح بيبقى عندك ناس معارضين، إنما هيدا شيء طبيعي، شيء طبيعي جدا. ما في قانون بالدنيا بتقدر تجيب عليه إجماع، ما في ناس ما اجمعت على ربنا سبحانه وتعالى، فكيف بدك تجيب اجماع على قانون؟ لذلك نعم سيكون هناك من موالين ومعارضين، وهذا الامر سيتضح من خلال التصويت للكتل النيابية بمجلس النواب وتأثير هذا الامر على موضوع قانون العفو العام، يلي هذا موضوع تاني منفصل. وبعدين والله قررت انه بتلاقي فيه تحسينات لهذه القوانين، عادي بنرجع بنعمل جلسات تشريعية. يعني شو شغلة مجلس النواب غير يشرع ويعمل ابديت لتشريعاته وقوانينه بين الفينة والاخرى؟ هذا القانون الاول اللي هو قانون الغاء عقوبة الاعدام. القانون الثاني كان الاكثر تشعبا وهو قانون الاعلام. قانون الاعلام من زمان كتير عم ينحكى فيه، 16 سنة متتالية عم ينحكى بموضوع قانون الإعلام الجديد، وطبعا شد وجذب وتبدلت الكتل النيابية، نواب توفوا نواب جديد فاتوا. يمكن لافت بالمشاركة الأخيرة للوزير بور مرقص، أنه والوزير اللي قبله كمان أيام كمان الوزير ملح برياشي، أنه أدخلوا المجتمعات المدنية، أدخلوا الجمعيات المختصة بحقوق الإعلام، جابوها على مجلس النواب وشاركوها باللجان المشتركة وأخذوا آراء أو ملاحظاتها، وهذا شيء جيد لأنه برضو عليه كتير من الاعتراضات القانونية.

إذن بعد أكثر من 15 سنة احتاج مجلس النواب اللبناني لتحديث قانون الإعلام بعد ما قدمت بها شأن اقتراحات قوانين عديدة، كان آخر اقتراح قانون أعدته لجنة الإدارة والعدل وقد أنجزت دراسته باللجنة قبل نحو 7 أشهر قبل أن يحال إلى لجنة فرعية لإعادة درسه وإدخال تعديلات عليه. هالمرة تم الإقرار والاتجاه طبعا مثل ما أنا لحتى نشوف التصويت كيف بده يكون بالكتل النيابية. شو أهم الأمور الجديدة مثلا اللي هي إيجابية بعدين بنروح على السلبي؟ من أبرز ما يرد بمشروع القانون اللي بيتألف من 129 مادة إلغاء التوقيف الاحتياطي بشكل مطلق وإلغاء محكمة المطبوعات واستبدالها بغرف مدنية متخصصة بالمناطق. ويلحظ القانون أيضا تعريف واضح للإعلامي بهدف التمييز بين الإعلاميين والناشطين على منصات التواصل، وهيدي خطوة كتير مهمة لأنه صار كله إعلامي، كله صافيت على دكاكين إعلامية، إذ ينص على أنه الإعلامي هو من يشكل عمله بمؤسسة إعلامية مصدر دخله الأساسي. بالمقابل بيشدد القانون على عدم التساهل مع ما يصنفه ضمن إطار إثارة الفتنة والكراهية أو نشر الأخبار الكاذبة، إذ يجيز للقضاء إقفال المؤسسات الإعلامية يلي بتبث أو بتنشر مثل هالمحتوى. وبالمادة الثامنة ألغي الشرط الوارد بالقانون الحالي يلي بيفرض وجود 10 مساهمين على الأقل بأي مؤسسة إعلامية، وبرر النواب هالتعديل بأنه النص ما عاد بيعكس الواقع لأنه معظم المؤسسات الإعلامية بهالأيام يعني مملوكة لنائب أو وزير أو رجل أعمال، فبالتالي هذا الشرط لم يعد من الأساسية. وعلى الرغم من أنه معدي القانون بيشددوا على أنه بيلغي التجريم الجزائي بقضايا القدح والذم، وهذه خطوة مهمة، يعني هذه القضايا القدح والذم أنت بتعمل عليها غرامات، بتشدد الغرامات مشان الصحفي أو الإعلامي يكون عم بيقدم معلومة دقيقة بس ما فيها حبس، ما فيها حجز حرية ولا فيها اعتداءات وزعرانات وكذا، يعني إلا أنه جهات حقوقية وعدد من رجال القانون عم يبدو تخوفهم خاصة من المادة 106 يلي بتفتح الباب أمام الملاحقة الجزائية إذا أثبت المدعي أنه خلفية النشر استندت لمادة إعلامية كاذبة أو افترائية أو ابتزازية أو بتنسب أفعال جرمية وبتنال من المدعي المتضرر. كما أثارت المادة 123 اعتراضات كمان، إذ تنص على إلغاء حق الصحفيين بتأسيس نقابات أو الانضمام لها بحرية، وهو ما اعتبره معترضون تراجع عن أحد الحقوق الأساسية للعاملين بالقطاع الإعلامي.

هلا القانون عليه بعض علامات الاستفهام، بس اكيد في كتير من التطورات اللي بتفصل. يعني اهم نقطه هي الفصل بين المواقع الاعلاميه، بين دكاكين الواتساب، بين كلها منصات اللي عم تفتح لانه على كنا نتكذب على بعضنا. والله كلياتنا مع الحريات العامه وندافع عنها، ونحن بندافع عن حقنا بالقول ما نشاء ضمن اطار الاحترام، بس كمان فلتت ان القصه بدها تنظيم، بدها ضبط. ما بيصير كمان تترك هيك بهالطريقه هاي العشوائيه يلي ما حدا عارف هاي لمين وهيديك لمين، وكيف فتحت وكيف سكرت، ومنصة بتفرخ من هون ومنصات بتفرخ من هونيك. فلا، واجب الضبط، واجب، هذا شيء طبيعي جدا. إنما المهم يكون القانون عصري ومتطور لا يقمع الحريات والآراء. خليني بس قبل ما يروح علينا الوقت نقول في ملاحظات مهمة كمان أعطونا إياها بعض السادة من النقابيين. قال لك هناك أسئلة مثلا حول مصير وزارة الإعلام لناحية إلغاء مديريات تابعة للوزارة مثل الوكالة الوطنية للإعلام قبل إقرار حقوق المتعاقدين. فعلت صرخة المتعاقدين هالأسبوع وشفناه راحوا زاروا رئيس مجلس النواب ولوحوا بخيار الإضراب إذا ما حصلوا على حقوقهم. عندك كمان الهيئة الوطنية المستقلة للإعلام بيقترح القانون إنشاء هيئة مستقلة بتكون مكان المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إنما بصلاحيات أوسع. هيدي شكلت نقطة وأبرز أسباب إعادة فتح النقاش باللجان. عندك الإعلام الإلكتروني، طالبت هيئات أكاديمية وروابط لخريجي الإعلام بضرورة تنظيم المنصات الرقمية العالمية وسن قوانين واضحة للإعلام الرقمي وإعادة صياغة التعابير الفضفاضة المتعلقة بمحاربة الأخبار المضللة.

الأسئلة والاعتراضات المشروعة، مشروع ما لنا مشروعة، من حقه الإنسان يكون عنده علامة استفهام، خاصة الناس الضلعين بعمق والباحثين بهالقوانين اللي مثل ما أخذت تمحيص وتفصيص حوالي 15-16 سنة، سواء قانون الإلغاء لعقوبة الإعدام أو قانون الإعلام. وبعدين بالنهاية في مجلس نواب، والمجلس النواب في كتل نيابية بدها تصوت على هذه القوانين خلال الجلسة التشريعية المزمع عقدة قبل نهاية شهر تموز. إنما بدون أدنى شك جيد أنه وأخيرا لقينا المجلس النيابي المجلس التشريعي عم بيشرع عم بيقوم بمهامته الأساسية، وجيد أنه أنه قصة قوانين إلى 15-16 سنة قتلت بحثا. بعدين في اعتراضات بتتزبط، في ناس مش موافقة بتعبر عن اعتراضها امتعاضها بتقدم تعديلات، هيدا كله المجال مفتوح. شو شغلة مجلس النواب غير دال دايما ورشة لإعادة صياغة القوانين وتطويرها، إنما للمصلحة العامة مش للمصلحة الخاصة.

حبينا نتعرف نحن وياكم على تفاصيل أو بعض التفاصيل من القوانين التي أقرت بالأمس، ونشوف كيف بده يمشي المسار بينما تقر بشكل كامل أو يكون هناك مزيد من التعديلات، ونقول برافو، يلا برافو، عملتوا شغلكم، فرجونا الإصلاح بباقي القوانين.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

على أي تطبيق ممكن تدخل من التطبيقات التي تحاول صناعة الترند تجد اسم فضل شاكر لا يزال موجود. طبعا بعد إخلاء السبيل يلي صار بين المحتفين بإخلاء السبيل والمهنئين والذين كانوا مصرين على إظهار الحق وبين المضللين وتحديدا الكائنات البرتقالية التي كانت عم بتشن هجمة شرسة وتشحذ كافة أنواع الأسلحة لحتى تسخرها وكأنه ما عاد عندنا أي أزمة بالبلد غير مجرد التضليل بقضية الصوت الذهبي. وأنا مني وعلي والله مبسوط وقعد فكر أنه بمل يعني أنا زلمي بنفسي طويل لن أمل وطالما في نفس رح أبقى حامل هالقضية مثل ما حملناها 13 سنة. طبعا مش مراهن أنه والله بكلامي أقنع العوني أنه أخليه يفهم أو كذا لأنه أساسا ما عمرك شفت عوني بيفهم مستحيلة بس أنه مجرد بس ضحت تركة السرديات والأكاذيب والأضاليل اللي بيحاولوا نشرها من خلال حملاتهم ومن حاولة دايما التوريط أهالي الشهداء الجيش بالموضوع وفئة معينة منهم يعني مش بيتصلوا بالكل. شوف الاو تي في كل نهار امبارح فاتح على الهواء كرمال تتصل وتعلى وتقول لك شو هالجريمه اللي صارت. خلينا نبدا بالجانب الايجابي بس يعني بس اوضح لكم انا مش مراهن. اول شيء ما بمل نفسي طويل جدا وطالما في نفس رح بحامل هالقضيه. تاني شيء مش مراهن انه فهم الكائن البرتقالي لانه هو اساسا ما في ما بعمرك شفت كائن برتقالي بيفهم هذا امر مبتوت منه يعني بالأساس كان على صفحاته وعلى مواقع التواصل النجم فضل شاكر عم يكتب رسالة لمحبي قال لهم الحمد لله رب العالمين اليوم كتبت لي سطور جديدة في الحرية وأنا ممتن لله أولا ولكل مين وقف لجانبي وسندني بقضيتي وبتمنى منكم تتفهموا وضعي الصحي والعائلي وأنه تمنحوني فرصة قصيرة لاستعادة عافيتي ولا أطمن على العائلة. وعد مني أن أعود إليكم قريبا فأنتم كنتم وما زلتم السند والمحبة التي أعتقد تزدها. وأكيد نحن بعطينا كل الوقت خذ راحتك رغم أنه مشتاقين. رسالة مليئة بالمحبة أيضا مش كان ترند محلي كان ترند عالمي يعني قصة فضل شاكر مع الدخول العربي أولا من سوريا وزارة الثقافة بالجمهورية العربية السورية سوريا المحررة ووزير الثقافة محمد ياسين صالح كان عم يكتب على حسابه على منصة أكس أنه الفنان الحر فضل شاكر كتب بنفسه سطور حريته منذ أن انحاز إلى ثورة الشعب السوري المباركة واليوم وإذ يتنفس هواء الحرية بإخلاء سبيله بيهنئه أحرار سوريا الذين يحبونه ويقدرون موقفه الأصيل ونقول له إن مسارح دمشق تنتظر قدومه ليصدح بصوته الحر ويقف بين أهله وجمهوره. رح زيدكن من الشعر بيت يعني المعلومات اللي عندي إياها بكل تواضع بعرف أنه الحفلة الأولى لفضل شاكر رح بتكون خلال شهر آب القادم بالسعودية وهو قدم على جواز سفر جديد بعرف أنه مضى على منع سفر بس في أزونات بتصير. الحفلة الأولى اللي بدها تكون على مسرح إن شاء الله خلال شهر آب ضمن مهرجانات الرياض وبعدين ممكن يكون بقى في زيارة لسوريا لحتى يكون عم يحتفلوا فيه بالأراضي السورية. طبعا كمان مثل ما خبرتنا جمانة حداد أو جمانة جمال بالأحرى أنه في غنية جديدة من أصل للأغاني العشرين اللي مسجلهم أساسا مع الشركة السعودية رح تظهر خلال الأسبوع القادم فعنا عمل فني منتظر هذا مشان المقاورين ينقهروا بالزيادة. الممغوصين فكان على رأسهم طبعا الكائن البرتقالي بجميع أنواعه الإعلام الحشرات الإلكترونية نحن نسميه كائن لأنه أنت ما فيك تنسبه يعني لا هو إنسان ولا هو أنيمو لا هو شيء لا هو كائن كائن غريب هيك عايش بيناتنا ما نعرفين شو له لازمة يعني خسارة أكسجين على الفاضي. أعطيكم عيني مثلا غير على موضوع مثل ما قلت لكم الاو تي في اللي امبارح كل النهار فتحين الهواء لحتى يطلعوا اهالي الشهداء ويركزوا فقط على العائلات المسيحيه مع انه الشهداء كان فيهم من عكار ومسلمين وكذا بس كمان يخلقوا فتنه انت كيف ويا لطيف ودماء الجيش وكرامه البدله العسكريه. شوف مثلا النائب
نائب نائب المصيبة يعني غسان عطا الله قال لك كتب امبارح على حسابه أنه قرار إخلاء سبيل فضل شاكر هو لا يعني قانونا للبراءة لكنه بيحمل سياسيا وأخلاقيا رسالة كارثية. قال شو بكون تقولوا لأهالي شهداء الجيش؟ شو بكون تقولوا للأم يلي دفنت ابنها ببدلته العسكرية أنه دمه صار تفصيل وأنه لا دولة بتمحي كل شيء؟ وختم تغريدة طويلة يعني مش عراها كلها مش فاضيله أنه هيبة الجيش لا تكون بالخطابات والشعارات والتصفيق بل حين يكون دم العسكري خط أحمر. هلا مع خط احمر يعني طبعا نحن مش مراهنين انه يكون في احمر منكم بس انه هي بالقضيه كلها على بعضها. انتوا شو قلتوا لاهالي شهداء الجيش يلي تركتون وراكم بعد 13 تشرين يلي تركتون وهربتوا بالبيجامه على فرنسا؟ شو قلتوا لهم؟ شو قلتوا لاهالي الشهداء والاسرى والمعتقلين اللي دابوا بالسجون النظام السوري البائد؟ بس خبرونا مش نحن نقلهم. شو هالغيرة هاي اللي بتطلع في آخر ناس بحقلن يغاروا على المؤسسة العسكرية انتو يلي ورطوها بحروب لا تنتهي وما سألتوا عن المعتقلين بكل زياراتكم والحزك مزك على سوريا؟ انت بدك تقنعون انت انا ما برجع بكم انا مش بدي اقنعون لانه ما ممكن صعب يعني هذا شيء صعب صعب جدا يعني واحد بعده مفكر بسيلعون هو المخلص يعني بعده لهلا بينزلوا له الصور وقف اطهر رئيس اجى على لبنان بعد كل الكوارث. هو كان مخلص حياته هو خلص علينا وخلص على البلد وخلص على الاقتصاد وخلص على المرفأ وخلص على البلد نهائيا بعد نحس بكل معنى الكلمه فكان مخلص. فالناس بعدها بعد كل اللي شفته بعدها مراهن على هودي بدك تعطي نعم بشي بعتركم هيك على الدعالهم بس صد هجماته الندفه واكازيمهم. بس خبرنا انتو شو قلتوا يا غسان؟ شو قلتوا له لأهالي شهداء الجيش اللي تجرتوا بدمهم وتركتون وفليتوا وهربتوا لحتى نحن بنبقى منقلهم مصرين بقى اصرار يا خي هاي المحكمة ما انتو كنتوا تقولوا سلم حالك وبعدين نحن بما تقر المحكمة نقول نعم؟ هاي قالت المحكمة كلمة ليش هلأ تراجعتوا لحستوا كلمكم؟ من الناشطين مثلا مستشارة السيدة الأولى زوجة رئيس الجمهورية اللي كانت بعتيد ملكة جمال السابقة نادين ويلسون الجيم غير الممثلة كانت عم تكتب قال لك اللي قوص مثل يلي مول مثل يلي دعم فضل شاكر مذنب لآخر يوم. خلاص حكمت يعني هي من كوارث الموجودة بالقصر الجمهوري بالعهد الجديد انه معظم المستشارين عونية سابقين او عونية حاليين بعدهم يعني هاي من الآفات اللي مفترض يتكنسوا من القصر الجمهوري لحتى ينضف منهم. هاي مستشارة تطلع بتكتب هيك يعني طيب وشو بالنسبة للمحكمة العسكرية وشو بالنسبة للقرارات المحكمة؟ ما بتؤمني بالقضاء اللبناني؟ كيف لك أنا حضرتك موظفة بالقصر الجمهوري؟ استقيلي ورجعي روحي على المعارضة. يا عمي بتقلن انه ما كان موجود وقت المعركة واجوا الضباط الكبار كبار الضباط رؤساء الافرع اللي كانوا موجودين بالجنوب قال لك ما كان موجود وكنا عم ننسق نحن وياه وكان فيلا من المنطقة. طيب شوف كيف بدك تقنعه؟ انت فيك تقنع واحد عمي انت مجنون؟ طيب شو بالنسبة لهشام الركز ومشاركته وهو اللي كان قائد المعركة وشهدته انه ما كان موجود وبعدين رجع لحس شهدته باخر اطلالة كرمال بده اصوات الحزب وكذا؟ بتحسن هن متفرغين للقضية عملك تركوا كل مشاكل البلد كل شيء فيه مصايب وخلص انه يابا احنا بدنا نقضيها كل الوقت ليه للضغط؟ ما انت عندك جلسة بقاب جاية انه هيك بنضغط بركة على المحكمة العسكرية بترجع بترجع على الحبس او لا طمنوا قلبكم طبعا رايح يغني بكرة شوفوه على المسارح وبكرة شوفوه كيف سارح وشوفوه كيف عم ينزل هالأغاني الجديدة ويتألق معلش يعني ما كنت تعود شو بكون تعود. وانا ما بمل بالعكس والله يعني عقلبي احلى من العسل كل يوم اعمل فقر عن فضل شاكر واسمع اغاني فضل شاكر وسمعكم الصوت الذهبي ما بمل ابدا نفس طويل قد ما بكون لرد على

يبدو أنه ضمن المبادرات الدولية العديدة التي تسعى إلى إيجاد حل في لبنان لموضوع السلاح غير الشرعي بمحاولة دون التصادم مع الميليشيات والزعران، هناك محاولة تركية مستجدة سنتعرف عليها مشان ما نضيع وقت، فيما كتب زميلنا العزيز إبراهيم ريحان بموقع أساس ميديا المقال اللي بعنوان الناتو أنقرة تتقدم بمبادرة لحل معضلة السلاح في لبنان. طبعا حضراتكم بتعرفوا انه كان في قمة الناتو هالمرة، كانت القمة فيها مشاركة تقريبا من جميع الدول، وحتى كان في ضيوف مثل احمدنا الغالي، وكان في اجتماعات عميقة جدا لبحث امور الشرق الاوسط، خاصة مع عودة احتدام الصراع بمضيق هرمز. فبالتالي اتجهت انظار العالم نحو العاصمة التركية انقرة يلي احتضنت اعمال قمة حلف شمال الاطلسي، وفي حين تبدو الاجندة الرسمية للقمة كانت مثقلة بملفات الصراع الأوروبي الروسي وتعقيدات الإنفاق الدفاعي للحلفاء لأرضاء البيت الأبيض، كانت في الكواليس الدبلوماسية عم تطبخ على نار حامية واحدة من أهم الرؤى الإقليمية المرتبطة بمستقبل الشرق الأوسط، وتحديدا اليوم التالي في لبنان وسوريا بعد الحروب العاصفة التي ضربت المنطقة مؤخرا. يبدأ إبراهيم ريحان مقاله: لم يعد خافيا أن تركيا التي تخوض غمار هذه القمة كقوة أطلسية محورية ومضيفة للحدث، باتت تقارب الملفين اللبناني والسوري من منظور الأمن القومي المباشر. ولم يكن كلام الرئيس التركي قبل أيام استعراضا بلاغيا حين أعلن صراحة أن الأمن القومي التركي يبدأ من بيروت ودمشق وحلب، ويعكف هذا التحول التركي الذي يتقاطع مع ديناميكيات إقليمية ودولية بالغة الحساسية ملامح المبادرة التركية تجاه لبنان. وبحسب المصادر الإقليمية واسعة الاطلاع، سيكون الملف اللبناني حاضرا بقوة بوصفه بند رئيسيا في اللقاءات المرتقبة، وتحديدا بين الرئيس الأمريكي والرئيس السوري والرئيس التركي. تقضي الرؤية التركية بإيجاد حل جذري ونهائي لموضوع سلاح الحزن على أن يكون هذا الحل مضبوطا حصرا ضمن إطار اتفاق الطائف الذي تراه أنقرة المدخل الإلزامي والوحيد لصياغة أي علاقة مستقرة ومستدامة مع سوريا الجديدة. المثير للاهتمام هنا أن هذا الطرح التركي يتقاطع بالكامل مع مبادرة الرئيس السوري أحمد الشرع، والتي تجسدت في الرسالة التي حملها وزير خارجيته أسعد الشيباني خلال زيارته الأخيرة لبيروت، والتي ركزت بشكل محوري على أهمية التمسك باتفاق الطائف كمرجعية وحيدة للاستقرار في لبنان. يتابع إبراهيم ريحان باستعراض بعض بنود المبادرة. تتمثل المقايضة الكبرى التي يحملها أردوغان إلى ترامب في صيغة ضمانات متبادلة، وبحسب هذا الطرح تقوم دول إسلامية وعربية وازنة وهي تركيا، السعودية، قطر، باكستان، مصر، ماليزيا بتقديم مظلة ضمانة إقليمية لمعالجة ملف السلاح واستيعابه ضمن مؤسسات الدولة اللبنانية. في المقابل تطلب هذه الدول من الرئيس الأمريكي تقديم ضمانة أمريكية صارمة تلزم إسرائيل بالانسحاب الكامل والمنجز من كامل جنوب لبنان بما في ذلك الخط الأصفر، وضمان عدم بقاء القوات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية تحت ذريعة الترتيبات الأمنية. تتحرك الدبلوماسية التركية مدفوعة بوعي جيوسياسي يرى في استمرار الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان وأجزاء من سوريا تهديدا مباشرا ومطوقا لخاصرتها الجنوبية. من هنا ترغب أنقرة في تشجيع قيام محور استراتيجي يربط العواصم الثلاث أنقرة، دمشق وبيروت ليكون بمنزلة حائط صد سياسي ودبلوماسي في وجه الأطماع الإسرائيلية التوسعية.
ويحاول الجانب التركي استغلال الكيمياء الشخصية والعلاقة الجيدة التي تجمع أردوغان بنظيره الأمريكي للضغط باتجاه فرض الانسحاب الإسرائيلي. وهذا الخلاف والتباين الراهن بين ترامب ونتنياهو يمثل فرصة تاريخية لبيروت ينبغي اقتناصها فورا لتعزيز موقف الدولة اللبنانية في أي مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. لم تولد المبادرة التركية في أروقة قمة الناتو فحسب، بل جرى التمهيد لها في محطات إقليمية بالغة الحساسية. تكشف المعلومات أن نائب الرئيس التركي جودة يلماز ناقش هذه المبادرة وتفاصيلها على هامش مشاركته أخيرا في جنازة علي خامنئي في طهران. وتهدف الحركة التركية بالدرجة الأولى إلى توجيه رسائل طمأنة حاسمة إلى المكون الشيعي في لبنان، إذ تشدد أنقرة على أنه لن يكون هناك أي تدخل عسكري سوري في الداخل اللبناني، وأن الهدف ليس عزل أي طرف أو الاستقواء عليه، بل تجنب أي صدام سني شيعي قد يفجر المنطقة ككل. ولم تقف الجهود التركية عند حدود الدبلوماسية النظرية، بل تجاوزتها إلى خطوات عملية على الأرض، إذ علم أن تركيا رعت بالفعل أكثر من لقاء مباشر جمع مسؤولين سوريين مع مسؤولين من الحزب، وتتولى الاستخبارات بشكل حفيف ودقيق مهمة تنسيق هذا التواصل. وفي السياق عينه، قاد مسؤول استخباري تركي رفيع المستوى في الآونة الأخيرة جولة نقاشات مباشرة وحساسة مع قيادة الحرس الثوري الإيراني، تركزت على ملف سلاح الحزب، وطلب الأتراك من طهران تقديم مساعدة وتسهيلات واضحة في هذا الملف لتمكين الرئيس الأمريكي من امتلاك أوراق ضغط قوية ومقنعة يمارسها على نتنياهو لإجباره على التراجع والانسحاب. تشير القراءة التركية للموقف إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجنوبين اللبناني والسوري قد يدفع المنطقة نحو صدام مباشر وحتمي بين تركيا وإسرائيل، وهو سيناريو تبذل أنقرة كل جهودها لتفاديه. وفي لغة المصالح السياسية، تعتبر تركيا أن ما قدمته من مساعدات لوجستية ودعم سياسي وغير سياسي معلن وغير معلن لإيران خلال حربها الأخيرة ضد إسرائيل يمثل رصيدا كافيا يدفع طهران اليوم لرد الجميل إلى تركيا بموضوع سلاح الحزب. بيختم إبراهيم ريحان مقاله: ليس لبنان الرسمي بعيدا عن هذه الأجواء، إذ كشف مصدر عن ترتيبات تجري على قدم وساق لتحضير مش صوت الزيارة موجودة اليوم. رئيس الوزراء الدكتور نواف سلام سيكون في تركيا من بعد انتهاء أعمال قمة الناتو، ومن المتوقع أن يرأس نواف سلام وفدا وزاريا رفيع المستوى في زيارة تهدف إلى بحث الأفكار التركية وسبل دعم الدولة والموقف اللبناني الخاص بملفي الأمن والانسحاب الإسرائيلي. تثبت معطيات قمة أنقرة أن تدويل وعروبة وإسلامية الحل في لبنان باتت مسارات متداخلة تتقاطع عند استخبارات المنطقة وقادتها، وبين الضمانات الإقليمية التي تعرضها أنقرة والتنسيق الأمني لضبط الأوضاع والضغط الأمريكي المطلوب على تل أبيب، يجد لبنان نفسه اليوم أمام فرصة سانحة لاستعادة منطق الدولة عبر بوابة اتفاق الطائف. فهل يتلقف اللبنانيون ديناميكية هذه المبادرة أم تبتلع الحسابات الضيقة فرص الإنقاذ؟

إذن هيدي بعض بنود المبادرة التركية التي تم البحث بها بقمة الناتو. مثل ما أن الدولة اللبنانية مع خبر اليوم في زيارة حكومية رسمية لرئيس نواف سلام مع وفد وزاري، وبنهاية الشهر هناك زيارة لرئيس الجمهورية أيضا من أجل تطوير هذه المبادرة. عسى أن تكون مبادرة جدية تأتي أكلها وتأتي بنتيجة طالما فيها كلها الرعاية العربية وبنفس الوقت الغطاء الأمريكي. ضيفوا للمبادرة القطرية والمبادرة المصرية والمبادرة الخليجية، يمكن هذه تكون مثلا تطوير لألن، فتكون عم تجيب نتيجة طالما هالقد متشعبة.

ختام الحلقة وختام الأسبوع عنا جولة حرزين اليوم بمواقع التواصل وعالم الترند. بنبدأ دغري بالمونديال، بما أنه مباراة واحدة كانت مع بداية الدور الربع النهائي بالأمس، كان المنتخب المغربي عم بيودع البطولة بعد عرض باهت جدا، يعني كان مخيب لأمال الجماهير العربية يلي توقعت أن المباراة تكون أكثر ندية. فرنسا بجيش الجرار وهجوم الكاسح كانت عم تتفوق بنتيجة 2-0 وتتأهل للدور النصف نهائي بانتظار ملاقاة الفائز اليوم من مباراة بلجيكا وإسبانيا. هلا بيطلعوا لك أصحاب نظرية المؤامرة بيقول لك اتآمروا على المغرب ومؤامرة على العرب وما بعرف إيه، ونحن ما وصلنا للجول إلا بالدقيقة 83 لحتى شفنا حارس مرمى منتخب فرنسا.

على كل هارد لك لمنتخب المغرب هيتيني مرة هالمرة الماضي بالدور النصف نهائي وهالمرة بالدور الربع نهائي، على أمل أنه طبعا يكون في دماء جديدة بقى ويكون في سيستم مختلف لمواجهات منتخبات كبيرة مثل منتخب فرنسا المرشح الأول لحصد البطولة هالسنة. منترك أجواء المونديال لحتى نروح لأجواء مختلفة تماما. تشييع القرن يلي كان عم يختتم بالأمس بدفن إذا كان في جثة أساسا للمرشد السابق القاتل القتيل اللي كان عم يدفن بالأمس، هذا التشييع يبدو أنه فاتنا منه أشياء كتير. يعني سبحان الله بعض وقت الإنسان قد ما يكون عنده ساعة اطلاع وقد ما يكون عنده متابعة على الأخبار وللفتاوى تحديدا ما بيكون منتبه لشغلات بتروح عليه ويكون فرص العمر. هيدي فرصة من فرص العمر للناس اللي ما تابعت أو ما شاركت بهذا التشييع للقرن أو تشييع القرن مثل ما بكون سموه. أحد العمائم السود التابعين للمحور والتابعين لإيران لايرني يعني اسمه أبا حبيب الصافي كان عامل فتوى إخدى ضجة بالأمس، قال لك من خرج في تشيع السيد خامنئي غفر له الله ما تقدم من ذنب وما تأخر وعاد إلى منزله كما ولدته أمه، ومن لم يحضر حرم عليه دخول الجنة ولو جاء بحسنات الأرض كلها. هلأ عم تخبرنا يا أبا حبيب، ما كنا حضرنا، كنا شاركنا، ما كنا رحنا كبا. إذا هالقد العرض مغري أنه غفر له ما تقدم من ذنب وما تأخر، هلا ما بعرف مين رواه هذا الحديث، رواه أبو زميرة الحشاش، أبو حسين المحشاش، ما مدري مين رواه يعني، بس هيدي الفتوى كانت موجودة وللأسف خبرنا عنها من بعد ما ضاعت علينا الفرصة. للأسف هلا بدنا ننطر جنازة مجتبى بقى. لك صحيح بس مجتبى ما حضر كمان عليه اللعنة وما بيفوت على الجنة؟ لا حضر صحيح، ما كان كرتوني صحيح، حضر عن طريق الكرتوني. فضلتوا؟ شفتوا شو ضاع عليكم؟ أنتوا يا أيها الناس أيها المؤمنون والمؤمنات؟ لو شاركتوا بالتشيع كان غوفر كل ذنوبكم أبدا، يعني مثل ما ودتكم أمكم، واللي ما شارك والله لو يأتي بجبال الأرض من الحسنات خلص راحت عليه. هيك خبرنا مسيو أبو حشيش أبو حبيب.

0: أجواء تشيع القرن أو تشيعنا للقرن اللي تم تشيعه الشاعر المرهف الإحساس والكاتب السياسي حاليا عبد الغني طليس، كمان كان عم يدلي بسطله عم يدلي بدلو بهالأمر، قال لك يبدو أن الحرب الجديدة كانت محضرة لتبدأ بضربة على مجتبى خامنئي بمجرد ظهوره شخصيا، وبأن بما أنه غاب أشعلها ترامب ونتنياهو لكسر مشهدية الجنازة. كشف الخطة عبغني شغل السيجارة وكشف الخطة، قال لك كانوا محضرين بدهم يقتلوا مجتبى مجرد ظهوره، عرفتوا ليه ما اجا؟ كانوا بده يقتلوه، مش هيك اجا عن طريق الكرتوني، افلام كرتون. جريدة الاخبار كانت قصه عم تصعد اكثر من هيك، كانت عاملة مقال بعنوان جميل جدا والله، يعني شيء فاخر على الآخر، بس أنا حقرأ لكم اسم المقال أنتوا عليكم بعد التحليل. القراءات غربية في رسائل التشيع علي خامنئي ربح حتى في مماته، حتى لو قتلونا، مش قتلوه ومش أخدوا إذن لحتى يشيعوه، برضه هو انتصر. جماعة منتصرين، كيف ما برمتها، كيف ما طلعت، كيف حتى لو ميتوا هن وميتين منتصرين، مع أنه اللي قتلهم بعده عايش وبعده مسيطر وهن صاروا تحت الأرض، بس هن منتصرين. ما عجبك تقرصك بالحياة، ما عجبك خد لك حب، خد لك سيجارة، بتصير تقتنع بهذا الحديث. حتى في مماته ربع على ترامبو. هلا اي نعم ده 47 سنه يقول الموت لامريكا وبدنا ندمر امريكا وقتلوه ب 47 ثانيه، بس ماشي الحال، يعني بالنهايه هو انتصر. اذا مانك مصدق فمعناتها معروفه، انت عميل ومشارك بالمؤامره الصهيونية الامريكيه داعش امبرياليه. اما اخر النهفات اللي بدنا نروح عليها فهو فيديو كان عم ينتشر لشخص صبي مرة، والله ما بعرف شو بيسموها، كائن جمانة قبيسي، بعتقد تعرفوها، يعني من النجمات اللي بينتشر لهم فيديوهات دايما. هي كانت عالمة فلك، بعدين صارت بتبصر، بعدين صارت بتحكي سياسة، ما تركها شيء ما عم تحكي فيه. في فيديو كان عم ينتشر لها مثير جدا للجدل، وهيدا بهم الصبية او المدام يلي تاركها زوجة او حبيبة، لقتلكم طريقة لجلب الحبيب بطريقة مضمونة مكفولة ومجربة. خلينا نسمع شو قالت، وخلينا نسمع عن طريق الصقر كمان وليد شلب شو الفتوى اللي طلعت فيها لجلب الحبيب بطريقة مضمونة جدا.
1: انتشر فيديو بشكل كبير لعاملة الفلك جمانة قبيسي عم بتخبرنا عن الطريقة السرية والسريعة لحتى أي مرأة تركها جوزة ترده على البيت. خلينا نشوف شو هيدي الطريقة ونعود للتعليق.
2: إذا جيبوا الشخص، إذا شخص تركهم وراح تشلح الستان تعيتها وبتصير تلوح فيها على البلكون أقل شيء 7 مرات، تذكر اسمه يا فلان يا فلان ابن فلان، ترجع لعندي يعني تبرمه.
3: شو بيصير بعدين؟
2: بيرجع.
0: شفتوا قدي سهل القصة؟ أي مدام، أي تاركك زوجك تاركك حبيبك بدك إياه يرجع، جمانة قبيسي لقيت لك الحل. هلا هو شوي يعني متعب، بتطلع على البلكون بشلها السوديوم بتلوح فيها واقل شيء 7 مرات، يعني اذا مش 7 مرات ابيرجعش. هلا 7 اذا بتزيدي عن 7 10 12 بصير بيرجع هو وكل رجال الحي وبوليس الاداب، وبترجع كلهم بيرجعوا معه طالما في حدا عم يلوح بالسوديوم على البلكون. بهالطريقه بيرجع. خلص لقيت لكم حل وطريقه مضمونه ومجربه، هي بشكل هي مجربتها ومرجع كل الحبايب. بعرف هلا بيطل حدا بيقول لك طب هيدي بالنسبه للمره اللي تركها زوجها، الرجال شو بيعمل؟ هيك مع الحل معروف بدون ما تقوله، بتشلح الكلسون، بتطلع بتستولح بالكلسون 8 مرات مش 7 مرات، لانه نحن مجوز هونيك مفرد، بتطلع بتلولح بالكلسون على البلكون والناس تقول عنك مجنون، وساعتها برضه بترجع الحبيبه لعندك. والله طرق سهله، انا ما بعرف كيف بتكون فيتتنا هالطرق. شكرا مدام جمانة على هالافتكاس اللي دخلتي مع الحشاشين عدوكي. هاي قلنا بنختم الاسبوع مع جمانة قبيسي بهل الضرب الجديد هيدا هل الاختراع والاكتشاف الجديد لجلب الحبيب. الحبيب رايح بس سوتيا سبع مرات على البلكون اقل شيء عشان يرجع هو رجال الحي كله. واذا انت تركتك الحبيبه بكلسون تشدع الكبتمل مثل ابو كلسون تشدع الكلسون تطلع تلولح فيه سبع ثمان مرات من مرات ما مشان يزبط على المجوز وبترجع له. جربه اسمع مني ورد لي خبر.

شو ما عجبكم الطريق بدل ما تقولوا لي شكرا عم جيب لكم اسهل طريقه. شوفوا الثقه اللي عم تحكي فيها كلمه جمال بيسي ما عاد هيك ومجعوصه وعم بكل ثقه عم تحكي طريقه مجربه ومضمونه بدل ما تقولوا لي لا لا ولا لا شكرا. قومي شو ناطره تركك زوجك تركك العبيد سبع مرات على البلكون بدك تصوري بدك تفرجينا بس ولا هلا انا تبرعت وجاوبت بموضوع الرجل اذا تركته الحبيبه او الزوجه يعني قلت انه بتناسب يعني طريقه النسب والتناسب فانت بتقل على كلثوم تلولع في 8 مرات بس مش سبعه وبتصور بتفرجينا اذا بتريد ماك بالطريقه بترجع لك الحبيبه وبيرجع لك الحب على المضمون يا عمي والله بتروح تعذبوا حالكم على الفاضي واتصالات وواسطه طيب الطريقه ما سهله ايش بدك هودي الركبين الترند بالبلد شو بعملكم هودي المجانين التافين اللي صاروا بيطلعوا بتصدروا الشاشات وبيطلعوا بحلقات مستمرة يا ريت انه مرة بالشهر لا كل يوم كل يوم بيطلعوا على هوا رجاءا مشان ما تقولوا بعدين عطيتكم وصفة مضروبة للصبايا سبع مرات ستيام للرجال 8 مرات الكلسون مش ما تتفوتوا ببعض بعدين تقولوا لي والله جربناه وما زبطت انا مالي على هلا مين بيرجع مع الحبيب هذا بقى حسب بقى الامكانيات يعني

0: كلامي اسمع
1: رأي. قومي شو ناطرة؟
0: قولي ولا تهمسي.
1: قومي رقصي.
0: قومي
1: لو الحلق سبع مرة سبع سفن.
0: قومي قومي رقصي.
1: هلا مش ضروري من أول يوم تجيب نتيجة يوم اثنين ثلاثة، يعني حتى أسبوع سبعة أيام، ما مش سبع مرات سبعة أيام، وأنت ثمان أيام مشان الدقة. ها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
0: ويا نجوم ضوينا زيدة ولا تنقص.
1: الله يقدرنا على فعل الخير والله.
0: ويا ليلي لا
1: نيال من جمع راسين عفرد بالحلال.

الله يجيب خير الضحك. مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم ولها الأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكون قضيتوا معنا وقت ممتع بمثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيد جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد الاثنين إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقتها ما بقي لنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا. ولك قوم قوم شو ناطر فز

لا هذا سؤال تعجيزي، واحد من الأصدقاء الغلاظ عم بيرد بركة، واحد عنده كذا حبيبي كلسونة 8 ب 8، واضحة القصة والله، خاص الوصفة الطبيعية، انتو بس بعدين ضيفوا لها شوية التفاصيل.

0: ايه رزق الله لما كانوا يروحوا يشعوذوا على العالم ويعملوا سحر لجلب الحبيب ورد الحبيب ودفوا العالم. هلا صارت القصة سهلة، ما بدها شيء، عطيتك الوصفة الساحرة. شكرا جمانة بيسي، شكرا زياد.
1: بدي العالم يسمع ردك، قولي ولا تهمسي.
0: لا ما في لون معين، لا انا عم جاوبكم على هذا، ما في لون معين، لون مش معقدة القصة يعني. المهم تصوروا وتفرجونا، اذا ما شفنا ما كأنه جابت نتيجة.

0: الرئيسي.
1: نعود ونلتقي الاثنين إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار. لا أنا عم جرب دغري هلا، شوفوا على البلكون، حاولي حاولي على البلكون.

0: Superstation. All the hits. When you want it. Triple E FM.
1: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.

ساعد بخرون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: الخبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة اف

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.

0: الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: يا
1: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس، خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق، مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
1: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
1: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
1: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
3: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرة، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جيم، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جيم فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جيم طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-25.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مبتوقف. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود وكيدز آريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية، جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بانفورد.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباب بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-75.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش أشهر الوجبات والساندويتش فاهيتا شو

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج طرابلس التل، مقابل الأبي سي درج التل 03-548-48-45.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
3: It's number one hit music station.
2: Tripoli FM.
4: Don't touch that dial.
5: Maximum music station. For the love of music.
6: Make the difference. Why? For the love of music.
5: For the love of music. Is your daily lifestyle.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصل تسعة ومية واحد فاصل خمسة FM ستيريو.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: صعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36-06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع ضمنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي أغا، لهويت وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك. هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا

أجواء عائلية وشباب لكية. Red Power Karting Club by عبودي آغا، قاعة مخصصة لكعيد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا، 03-857-6262.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبكو معسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. الصيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومة الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: أرك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري، هيدا اختياري. أرك أمبر، معطرات بيت، جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط، بين الأرداف، الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أرك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أرك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين.
1: مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم بيجمع الأصالة والعراءة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهل مأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب للأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام طرابلس أبو سمرة مفرق دار الزهراء 03-71-78-83 أو 03-13-20-5.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا. 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بعد التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسواريه لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: بأحلى موقع بالضنية، مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق، مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بحر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. عدراج طرابلس القديمة داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل 03-548-48-45.

المخيم الصيفي الترفيهي باللاس بيرلاس 70 037 22 أو 71 027 22.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل.

0: نقدر جوزي وين غراضيك والهاو بورتوبيلو.
1: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراض شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتدلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-0807-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255.

0: Your name?
1: EG.
2: Yeah.
1: Here.
3: Tripoli FM.
4: Your number one hit music station.
5: شعرها بيطير على خد حرير والنسمة تغير بتغير من الخد والرمش كحير.

صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: قاعدة تتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

0: على هواكم.
1: سبعة وتسعين فاصلة تسعة ومية واحد فاصلة خمسة FM.